0: أعدك أن أنام، لكني حين أنام أفتقد هذا الصمت. أعدك أن أنتظر الصباح المقبل دون ما شرط، دون ما رجاء.
1: RP H, la radio de vos rêves.

تناول طعام الغداء. رزق لب الطلب وراح، رزق ابناي لب الطلب وراح، فرش لهم فرشة ملوكي، صفيوا الأمارة وهبها بالراح، أمارة يفوق الملوك بعد الغذا وبعد الواجبات. قرضة بيقول له يا مرحبا يا هلال، قلوب الأحبة ودت وجابت، راد الله اتفتح السؤال، راد الله اتفتح السؤال. راجل عروضه نظيفه، قرضة أثنى بكلامه قال يا شيخ العرب ما عندكش خليفه؟